0: And go.
1: Da da da da. Da da da da. Da da da da. Da da da da. Da da da da. لا فات الكل لا فيك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بصير شو ما بدك خليني احبك راح احبك